ريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور فزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي.